قميجا انا اختي خارجه خارجه خارجه تل اربيرو كتشرب سيرو خارجه خارجه واحد جوج ثلاثه بمشى سبعتاش خاليه قميجا انا اختي خارجه خارجه خارجه تل اربيرو كتشرب سيرو خارجه خارجه.